من صر شيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أهنسها بك وشريتها من الشيطان الرجيم. ربي أعوذ بك من حمسات الشياطين. أعوذ بك رب أن يحضرون. الحمد لله الذي خلق الموت والحياة، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. إخوة الإيمان والإرادة، السلام عليكم ورحمة الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سيدي يا فتح كل يوم سعادة وبيبصر خومي. بركة سياه محمد المصطفى ابن محمد ابن أحمد. مكمل بقى الله سبحانه وتعالى عليه نيد الزيارة. جيت الكي نيو بيك سيارة بي سرين محمد المنتقى عن بوالم قليفة جكري ديني يجلي لنو يجلي الزيارة. Yéen a ngi déglu seen rajo Kent bi FM 95.2 lënkaloog leer gi ci Louga ci 94.6 lënkaloog Kenya ci Dakar ci 88.6 kàddu ki bàyyi ko fii ci Touba Oustoul Maab ci xàll bi jëm Tindoor yi. Seen mbokk Mame Balla Ndione Sëñ Touba nee na ci kàddu gi, waaye Seigne Blaye Sambu moo ñu nekkal ci jëmtuwaay yi. Waxtaan yi mooy sunu fukkeelu waxtaan ak juróom ñaar ci téere bi ñu tuddee ci l'école Jawahir ci xaajum ñaareel bi. Ñu ngi nuyu di siyaar di jiital Seigne Mame Dal Muntaka ak mboolem sunu kilifa yi